0: صلاة باقي كريم قاد لي كرما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سونو بوروم دا فاي واخ ني القران تيري لا بو خام ني در لوي سيك ساك نيكو سي تاي تام ليپ لو خام ني دا نا گيندي نيغا خام ني واي راغال يالا لاني واي توپ يالا لاني مي سي بير القران جوجو آية بي ميغي نيك سي سورة البقرة. سورة البقرة موي نياريلو سار سي القران. آية بي موي آية بي نيك سي سار وووو
2: القران صفا.
1: يقود للقران قودا يريحني وكوني حبيب المنتقى بان مظهرا. شيخ الخديم داي واخني القران گيندنيما گيند گو خامني موما نوبال تايتام دون گيما دون سوبيب يونتبي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني موي المنتقى فين فسنا نيب گيس نانكو بيت بي ميغي نيك تي خشيده گو تودو الي من الاكرم لول لوكو سيرن بي تانكي
2: قران صفا.
3: tay ji lan na la ñaarelu alxemes bi nga xamne mo nek ci biir wëru safar wi di juroom ñetti fan yi liggey bi nak tay mu jëm ci tari alquranul karim bi wër wi terok legi li mo ñaarel yoon bi
2: quran safar.
4: tay ji ñi ngi fi gonay di tari ñinga ci jalibatu fawaidu daareni di bind ab kamil bo xamne tay ji lañ ko wara bind kon ba yefi tambale ba legi nonu la tay ji biñu xeye jamono ji may wax ak yeen melna ni téméré goné ak ñen fukk yu tégal dara ñi ngi tari ngir digënté magal gëk alquran mom niko cheikh muhammadul muntaha waxé té kilifaam yako jitt daan ko ni waxé muy ab julit lepp lu wërf alquran da cey jitu wayé sëriñ bi lepp luñ koy défal day saf sap ak alquran ndax sëriñ bi mo dundé won alquran nonu inshallah taala buñu né suba la magal le 17 safar ñu dajé fé ci julikaay eid ba ci penku jumaaji ñi ci mokal ñepp ñu jox leen seen shahada bolé ko ubbé faat menen jang mo xamne ñaari fani magal yi muy 48 heures yi magal gi fofu alquran no stop mo fay am sudul waxtu julli rek jang momu day continuer lol nak tew señ daara ci seeni keur ci seeni daara ju nek ma ngay jang dekk bi dekkup alquran la mbolo yu bare bare ñu ci seeni biir keur di wacce ay kami nga xamne suñu deme ba ag ci le 17 safar nonu bay dajale li ñuy jang limu kamil bo fa degg lu bare bare lu tuuti la ci liñ jang ndax yenen entité yu bare bare yo xamne ñi ngi jang waye lañuy jang du aksi mëne su ko sax dajalé lool lepp nak day wone ne li sëriñ bi defal borom ci alcorane ba boromam fayé koko.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فوير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsat ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serign touba

وبشر أبدا سيد وسيدا وسيدة بآسر كسبتي أن يرد الهالمين يا من قال لا نفارق بين أحد من رسولي في كل وسرده دين.

خير المستقرب إليها إليك المستقرب المستهين سبحان ربك رب العزة أما يشكرون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

داخل المصاب بجوز برا ريو وافا ذيكي حمل واعي ورنا لا دي معسلي أنتين غوانا وخلا وخطبا بنت إنا رلو بغالي رلو تجا شيح باكي موب أبد باك باب ديم بانيو كي أمال فيكي توبا إيطاليا أصدع الله كبامون نبي أصدع

صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بخولي بل أحياء حين ربهم يرزقون فرحين بما أتم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد

كافر بالله آد سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين ما ولا

كثيرا لا يزال خالدا. نبعني بالمجتمع مجتفه مجتفه أن لا يتجري ماء نفأدا به داغنا إلى سكور من سقرني خلق.

ويشتق من غير جود ريم تداوما بباغي الدبا أصن توجه إلي فندبا لك مريدك ولا كما ومن وطاتي من منا

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني عن الأشعاب معجري إذا اعتدوت

دي كرمة أبقى عشرة ميلة جي لي خادة بدل جاي بدا فتخادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورة ما دو

انني مكرم خل وهب وبي اكرم رليد انوى وانراني وكان لي بالامن في اغراني وعزاني جميل لما بجميل.

شبيب راجما يبارز المنتقم البارس من إذا اتلبت من إلهي جلبا وإن شرفت بالإله

عجمان يو باريز المنطقي مال باريس امان اذا طلبت من الله جلبا وان صرفت بالله صلبا ليجاد بتوحيد ربي الاهد مسجادا لي بقول هو الله.

محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وسبي أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي.

هي الآن وكون خير الخلق ليس من جاد هداني الله هداية التي قد جاء من أمين ملة محمد وسيلتي واخلق لي هبي الذي يجهل قسرا خلي محمد الوسيلة لقلي هبي الذي يجهل قسرا خلي لله أني وسكري على كوني ختيم من تيب الحلا لله أني وسكري سرمدا حل الذي سيل قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم.

حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصال الماهي خنيت عن شيف وعن أرمعي وعجاني شفيف.

من قدر وجاد بالصغائي أكرمني البشير تفسيرا يدوب وإن يلقل الحبيب والقديم حتاني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه يقود للمنى

آل خيس رفا وكوني العبد القديم هرفا سان عبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولي كان بأمن والربا وتيسر توجه للباخي وليقوده مذنب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخلي المنزل بخير الذكر.

مد لي الباقي انت صاحب قدره من ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ولد خير رسول توجهت لي المنى بالانبياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد القبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت مع يحميان لتاب إذا كتبت أو خرت حرفا خصت من تود وساك الحرفا لي بشارات حروف الطراء ولا توجه إلي الطراء لي المنابع بلا أكدار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد فخر مطرقا واجهني الكريم حام أكسسي بأجر ما كتبت لك السزي فجاني بكون كل عارفي كتبت لي بأجر شرفي.

جاد في سوالي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأرباء الأكرم ما دون كرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلا يقعد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم.

أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إلي حنت الوجاه يذكر ربه الكريم أحمد على سراري وسراري يحمد دم سراري لسروري أحمد عير كريم سايق قد حمد دم سراري لسروري أحمد خير كريم سايق قد حمد يدي أجر من لخير ربي ما على وخير المنتقى المربي هل يعد نكون شاكرا ربي على من سزى المناكرا أسكى سلامي أسكى سلامي خير رب باخي حال النبي قدوة السباخي جزاء ربي وجزاء المجتبى خادارة لي ومن يجتبى رضيت

ابليسني مني نباني وبي ينفه الورى وليخاد بالنبي سورى فص بكون الاهلي وكوني لا بي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في عبد بقرضي خلبي قصبا وجسمي صحيحا ولن أسال سافيا مصحا لي يشيخ خلدي بالعمرات ولا زن وقد كراني الحرات بين لي تبين من لا يخفى علي شيء جاد لي بالأقفى وجاد لي الأجر بقر العظيم فيما بي أبد من ضر النظيم أشكر شكر المهبين محا وبالنبي ليمنع يجمع بارك لي في كفرنا والقل لي بركة بقدر المجل نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البلاء.

عشابق المخدم المرفاه عسكى سلام من عباني بالمنع هل الذي كوني لو معك منع للمصطفى وجهت أبكار السنة وبامتدائي أزعني السنة للمصطفى.

آخر حسيس العزة وبيبايع حسبه العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما بث الكريم وأتى بالقراء وبمناسي

سلي بأمن فرددت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقط لي النفع بخير الدري وجاءت للخير بخير الشر سقط لي المسونة المحررة خبلت مني درر المكرى حديتني بسيرك الحكيم وجاءت لي بأنف التحكيم متي تقبلت بقدرك العظيم في أقمن أتيت در النذيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وخير قبلا سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا

طلبني من كل سوء وبلاء بدر من لقل خير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك مزح لي الحق.

ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبه يكرم الجدود لله قد وجدت كل حمل وخن ما أساق طن وحمل حل النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبصر الملا حتى لي كون رسول الله حلي خير

0: محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضيع ايمانك.

سبحانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودودك لي أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي ودودك لي أبدا بالود والتأميني أندرر وكدي ما أوتاني الأذى ودرر مني تقبلت الإنسان درر إلا يقبل جزاء الباخي ما جزاء فرأة السباخي كسبي توحيد ومدح للنبي عليه تسليم غفور المذنب اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن نافع بنفع كل من تهلق يا من هداني بالنبي وادلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوز بيز استتار لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما لك خطابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن هديتني هداية الحدات وليقت منية السادات لينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت واسل المطلوب يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دفت الكريم وخرايا طيب بجاه من سمعته المطيب يقود للمختار.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت

النار غولف كن جيسات الكاميوف سيرين بيجاس القرنبين كو خامني دانا امي جاك دا امي انغارا كي جوك مي ات مو ام ديون مو جيك سيرين بيجاس القرنبين كوموسو امي ياري وات

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك.

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جير

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جمعا

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح، وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة، عليه والآل بأفضل سلام، وصحبه ومسكني حط يا سلام، وزك نفسي.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت الم

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكون

مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقرب.

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد والشذ

وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا و

وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

في السنن والفرض والمندوب سرا وعلن، واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب.

وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

لي يا صمد. واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا، ولتدخل الجميع في مكنون غيبك، واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعل

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماح السني والتحم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني

الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.